0: ناري ناري تو كون تمونترين تشمان تشاري في الخلاشة أبيش بوك تبي تونت كوزك بس أمني من ميموري تونت كوزك كنت كنترولا أبيش بوم تكري خلاشة من لقات تمونترين باش فارسي بوك تكوزك بفكا تود نميموري سي وين نيني أبيش يكال مومين نسل باش نال بسر نمو بيكو بك باش
1: نيرا وانا تاوزي بوكاينا نمو أي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاينا نتاوزي بوكاين